Жил на свете ровный парень. Звали Николай Репта.

wash you up. Yes, I know it's a lot of ways, but it's fair to say.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشي زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

Radio X. Mais contre.

Yeah.

0: We gotta do it.
1: Radio X. Mehr Kontrast.

manchmal schön und manchmal gefährlich. Dangerous. Sauber.

is beautiful.

Okay.

you.

0: Radio X. Es ist 5 Uhr.
1: Radio X. Mit Kontrast.

0: تسمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. Die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب إكس على راديو إكس.

the Rafa border, the cutoff of 2008 trucks, neglects

转转。

Radio X. Mehr Kontrast. Der Mann muss in der Drucker.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: سياحة، سياسة، ثقافة وفن، رياضة واندماج. عرب إكس، جسر التواصل بين سويسرا والعالم العربي. اسمعوا عرب إكس على راديو إكس. أهلا بيكم على راديو إكس، منورين الليلة في عرب إكس، أول برنامج عربي إذاعي في بازل.
1: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، ومعايا ليلة في الاستوديو أسامة. ويلكم باك أسامة، نايس تو هاف يو باك.
2: ثانك يو هدى، ثانك يو، شكرا، أنت تشرفت إني رجعت.
1: والله
2: غياب طويل،
1: هذا نهار كبير. الأسبوع اللي فات كان مفروض، أو اتكلمنا عن اللي حصل في السبتة. كان مفروض ينضم لينا نسيم وأميمة، للأسف اتعطلوا في الطريق، ما قدروش ينضموا للشو، وإيمانا منا بحق الرد. حق الرد، أسامة النهاردة بينضم لينا عشان نتكلم تاني عن موضوع سبتة، لأن الحلقة اللي فاتت كانت اتقدمت من وجهة نظري أنا إلى حد ما في الموضوع، عشان كده كنا محتاجين معاز مسيم وأميمة، ولكن مفيش مانع إن احنا نراجع الموضوع النهاردة. لكن قبل ما ندخل في موضوع سبتة، في حاجة مهمة قوي حصلت الاثنين اللي فات. سوري، الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت ملكة الإحساس شيرين شيري شيرويتا بتنتصر على الوجع وبتستعيد مكانتها وسط دعم جمهورها. شيرويتا النغشة العفوية التلقائية رجعت، ما فرقش معانا كجمهور شيرين فارق الصوت، لأن كان في فارق في الصوت.
2: أوكي.
1: بين صوت شيرين اللي نعرفه.
2: أنت كنت حضرة؟ حضرتي؟
1: نورث كوست، نورث كوست في مصر، أنا هنا إزاي هحضر هنا؟
2: مش ممكن، أنت على شيرين تعملي كل شيء.
1: والله لو كنت أقدر أروح كنت رحت والله، بس المرة الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: أوكي، ما فرقش معانا كجمهور لشيرين فرق الصوت ولا أي حاجة، طلتها، المهم طلتها. في ظروف زي ظروف شيرين اللي مرت بيها طوال السنة اللي فاتت، الأدوية اللي بتاخدها طبيعي جدا إن صوتها ما يكونش بنفس الـ مش نقول الجودة، ولكن نفس صوت شيرين اللي احنا متعودين عليه. ولكن هترجع أحسن من الأول، هترجع وهتستعيد طاقتها وصوتها على المسرح. بس ربنا يبعد عنها ولاد الحرام. واحد من جمهورها، طبعا الحفلة كانت يوم الجمعة، سبت حد اتنين، لحد النهاردة كل الناس اللي كانوا حاضرين الحفلة 25,000 تقريبا 30,000 sold out، كانوا بيصوروا وبي شير الكل على السوشيال ميديا. قلبت السوشيال ميديا حرفيا. كان في ثلاث فنانين كبار جدا عندهم كونسرت برضو في الساحل الشمالي، ما حدش اتكلم عليهم ابدا ابدا، ولا كأنهم كان يعني عندهم كونسرت. مش عايزين نجيب اسامي حد عشان من يعني ما يقولوش ان احنا بنحابي حد على حد، ولكن شيرويتا رجعت واحنا احتفلنا بيها. واحد من جمهورها وهي بتختار الاغاني بين يعني خلصت اغنيه وبتخلص اغنيه، فواحد من جمهورها بيقول لها الدنيا من غيرك وحشه يا شيرين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، طفاها الله يطفيه. فهي ضحكت طبعا، الناس كلها عارفة هو بيتكلم عن ايه. السوشيال ميديا زي ما قلنا كلها بتحكي عن شيرين، مظهرها على المسرح وهي بتضحك ومبسوطة ومستمتعة بالأداء، بأدائها نفسه يعني، رغم ان هي كانت في نص الحفلة تعبت شوية، قعدت كانت واقفة ساندة على كرسي، وزنها لسه في زيادة رغم ان هي خسّت كتير قوي. ولكن طلع بتسريحة بسيطة قوي، طلع بفستان بيبي بلو بسيط جدا، ما فيش اي مظهر للبهرجة، ولكن الطاقة بتاعتها.
2: وش هذا هو أول شو دي؟
1: أول شو
2: بعد المغرب؟
1: بعد المغرب.
2: أوكي.
1: لأنه أول حفلة. أول حفلة بعد المغرب. لما راحت المغرب وعملت بلاي باك. الناس كلها كانت مشتاقة لشيري وشيرويتا. ولكن خلينا نطلع نسمع حاجة ليها، وهنتكلم على حاجة حصلت في الحفلة، حاجة جميلة جدا حصلت في الحفلة. خلينا نسمع أغنية لشيرين. والنبي لو جاني.
2: Mm-hmm.

0: رجعنا وبنكمل كلامنا عن شيري شروتة شيرين عبد الوهاب وعودتها يوم الجمعة اللي فاتت في الساحل الشمالي بكونسرت عظمة على عظمة عظمة على عظمة
1: والله. لا هي صوتها زوين.
0: شوف لو انت من جمهور شيرين انت بس فرحان ان انت شايفها بتأدي على المسرح. الحاجة اللي قبل ما نطلع نسمع الأغنية بعد والنبي لو جاني وهنشغل له أغنية الأغنية الجاية هنشغلها له. حاجة حصلت على المسرح من أصدقاء شيرين المخلصين محمود الليسي. محمود الليسي كان قاعد قبل الكونسرت ما يبدأ very excited لحد ما طلعت على المسرح. لما طلع على المسرح التشجيع اللي كانوا بيشجعوه لها محمود الليسي كمان يعني هو مشهور يعني مطرب مشهور جدا ولي جمهوره, بس واقف جنب واحدة صديقته وعينيه مدمعة ان هو شايفها على المسرح وبعدين بيطلع معها وبيعملوا اغنية سوا, اغنية هنشغلها. حفلة شيرين زي ما قلت بينت لنا قيمة الصداقة الحقيقية, ان تكون في ازمة وتلاقي حد يقف جنبك معك. ولما تفرح تلاقيه واقف جنبك وفرحان ليك فرحة حقيقية. فاهم ازاي؟ ده تمثل في محمود الليسي وظهوره مع شيرين ويورينا ان في لسه ناس طيبة بتدعم وبتسند, وربنا يرزق كل واحد فينا حد زي محمود الليسي في حياته, انك تلاقي حد. طبعا احنا عندنا يعني عندنا ناس مشتركه الحمد لله. بس خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي لعبوها سوا عم المجال لمحمود الليسي, وهبعت لك الريل بتاعهم هما الاثنين كانوا تحفه.
1: اوكي
0: عم المجال.

0: رجعنا لكم وهنبدأ موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة لتاني مرة تاني حلقة سبتة. المرة اللي فاتت عرفت سبتة على ان هي جغرافيا بتنتمي للأراضي المغربية, أراضي المملكة المغربية, قطعة من أفريقيا ولكنها تحت السيادة الأسبانية, محل فوكلاند البريطانية تحت السيادة البريطانية ولكنها جزيرة. الأرجنتينيين بيقولوا إن هي أراضي أرجنتينية. أوكي. سلسلة من السلسلة من الاحتلال البرتغالي والفرنسي والأسباني على سبتة.
1: ما كانش فرنسي.
0: ما كانش فرنسي. برتغالي وأسباني.
1: كان برتغالي في الأول. هو أصلاً كانوا بزاف المناطق محتلين من البرتغال, يعني في الشمال ديال المغرب. يعني على مضيق جبل طارق كانوا ماشي غير سبتة ومليلية, كاين جزر أخرى.
0: اوكي.
1: في المنطقه ديال المتوسط المغرب.
0: اوكي.
1: لسه مازال محتلين, يعني حتى واحده صخره تقول لها واحد صخره صغيره
0: اسامه.
1: يعني
0: انا دائما كنت اسمع على سبته ومليله لما الجزائريه يحبوا يغيصوا المغاربه. اوكي. يعني ما ما ما, ما في عمرها ما جت في الاخبار, عمرها ما كان في مشكله او ان هي
1: لا مش ما كانش احنا بالنسبه للمغاربه
0: أرضكم.
1: لا أرضنا, فهمت,
0: وبتطلبوا بها.
1: أوكي. هي لسه يعني مازال في يعني المغرب كيطالب بها ومتفق مع إسبانيا أنه هذاك الموضوع غيتحل واحد النهار.
0: أوكي.
1: يعني لسه داك الشيء علاش,
0: لكن ما فيش نزاع.
1: لا مش ما كاينش, علاش ما كاينش, هي مش نقول لك ستاند باي.
0: ستاند باي. أوكي.
1: يعني حتى إسبانيا ما مدخلهاش أصلا, ما دخلهاش في شنغن.
0: اوكي.
1: لا هي لا مليليا ما داخلينش في شنغن, يعني الناس اللي دابا في سبته ما يقدروش يمشيو, لازم عنده كنترول اخر
0: في كنترول في كنترول حدود اخر.
1: يعني ما كايناش وما كايناش في الناتو, فدابا في حلف الناتو ما يقدرش مثلا لما يكون كونفليكت مع سبته ما عندش الحق الناتو يدخل مع اسبانيا ضد المغرب.
0: اوكي.
1: لان منطقه حتى اسبانيا عارفين بانها مازال في يعني
0: تحت يعني
1: كاين
0: في مفاوضات في
1: كاينين, ولكن شي يقول لك مازال كاين حوايج اهم.
0: ترانكيل
1: ترانكيل
0: لان على راي المغاربه. اوكي. اللي حصل ان من اسبوعين طوفان من البشر حوالي يقدر ب 60,000 مغربي زي ما قلنا اقتحم الحدود بين من المغرب لسبتة. وانا قلت يعني سبتة مليلة دي أراضي مغربية, الطوفان دو 60,000 دول مقتحموا الحدود مش عشان يحرروا الأرض ولكن عشان ينضموا للناس اللي في سبتة ويبقى جزء من أسبانيا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حرك الجموع دي؟
1: حرك الجموع دي, شوف كين بزاف الحوايج اللي ممكن نشوف. أصلا سبتة كانت قبل واحد شحال خمسة تل عشرات سنوات كانت بحال قلتي منطقة حرة, كانوا كيتسمحنا في المغرب الكونتربوند, يعني كانوا الناس ديال الشمال عايشين من البضاعة اللي كتجي من سبتة.
0: أوكي.
1: أوكي. كتجي الفنيدق اللي هي أقرب مدينة تما, يعني تقريبا ملاصقين. ومن تما
0: صحيح ان في ناس من سبتة بتروح تشتغل في طنجة والفنيدق؟
1: لا كاين, انا نشرح لك علاش.
0: اوكي.
1: دابا هذه واحد 10 سنين ولا اكثر من 10 سنين انا كنت نمشي حتى انا الدار عندهم واحد ابارتمنت ديال الصيف قريبه لسبتة. هنا كنا كنمشيو ملي كتبغي تشري الحوايج ولا هذا كتمشي للفنيدق ولا كتدخل سبتة تجيب اشياء جايه من اوروبا.
0: اوكي.
1: اوكي. يعني هذيك المدينه كانت عايشه, كان عند فيها ميناء وكانت عايشه من المغرب, يعني عايشه من الناس اللي كيجيو
0: اللي بييجوا يعملوا
1: يشريو, يعني تصوري المغرب كامل وكيجي يشري من ديك المنطقه اي البضائع كامله.
0: أوكي.
1: اي حاجه جايه من اوروبا.
0: اوكي.
1: من بعد المغرب اش دار؟ اصلا الفكره ديال المغرب بغى ياخذ باش سبتة ترجع حتى هي جابنا ميناء ديال المتوسطي ديال طنجة.
0: اوكي.
1: اوكي. بنا ميناء متوسطي وحبس هذاك تنقولوا حنا كونتربوند, حبس ان الناس يشريو يتعدي تشري
0: منتجات
1: منتجات من سبتة، وكان سبتة يدخلوا ليها الناس ديال الفنادق شمال المغرب يدخلوا ليها عبر لاكارت،
0: يعني ايدنتي كارت
1: فيها انك ساكن في تطوان ولا ساكن في طنجة ولا كنا تدخل
0: عادي
1: عادي، الناس يدخلوا ويخرجوا.
0: اوكي
1: اوكي صافي، ملي طرا هذا اسبانيا سدات.
0: يعني تسمو سبتة ايه بالفرنساوي؟
1: سيت سيت يقولوا سيوتا. سيوتا
0: سيوتا اوكي اورايت
1: اوكي، ولا بالاسباني سيوتا
0: سيوتا اوكي.
1: ولكن المهم صافي هذيك دوك ملي تسدات هذيك المنطقه ولاو الناس ديال الفنادق وتطوان اللي كانوا عايشين من ما بقاوش فهمتي تقطع عليهم قوت العيش ديالهم.
0: اوكي
1: اوكي، يعني المغرب دابا كيحاول يدير الترناتيفز مع دابا البورت ديال طنجه، داروا بدا ديال سميتو صناعه السيارات. اوكي دار شركة صناعة سيارات قريبة، بدأ استثمارات باش تدوك الناس،
0: بدأت تنمية اقتصادية تنمية. إلى حد ما يعني.
1: ولكن خصك تعرفي بأن الناس ديال سبتة وديال تطوان راهما نفسهم، يعني شعب واحد، شعب واحد. الناس ديال الفنادق كانوا يدخلوا مبقاوش يدخلوا، عائلاتهم في سبتة، سبتة يجيو سبتة فيها 80,000
0: يعني 80,000 عدد السكان 80,000 صحيح،
1: يعني 80% 70-80% مغاربة.
0: اوكي
1: اوكي، واصلا ديك المنطقه شافها كانت واحد العلاقه ما صعيب نشرحها لك. هو ان بالنسبه لهم اغلبيه الناس الشمال يهضروا اسبانيا.
0: اوكي
1: اوكي يعني كانت هي منطقه بحال قلتي منطقه وحده.
0: اوكي
1: كاين هي الحدود.
0: طيب خلينا نطلع نسمع دنيا سمير غانم بتغني اغنيه جميله قوي اسمها نحنوح. اوكي ونرجع نكمل ونشوف ايه اللي حصل في سبت.

0: 24 دقيقة من عربي اكس على راديو اكس، ورجعنا لكم وبنكمل حق الرد، حلقة حق الرد على موضوع سبتة واللي حصل فيها من اسبوعين. خلينا نرجع ونقول ان كان في تصريح من الحكومة الاسبانية انا قريته في البي بي سي.
1: اوكي.
0: قال ان اي حد وصل الاراضي الاسبانية عن طريق البحر ليه احقية في الجنسية الاسبانية.
1: لا لا، مش لحق، مش حق على هذا الشيء. لا،
0: صحح لي الموضوع. صحح ده
1: لك. دابا اللي كان هو كان قرار ديال المحكمة الإسبانية.
0: اوكي.
1: هذه في في في يعني في في يولي.
0: أوكي.
1: يعني في
0: جولاي.
1: هذا منين جاء؟ جاء اصلا كان واحد في طنجة. يعني كانوا الناس اللي كيحاولوا يحرقوا من المغرب يمشيوا لإسبانيا، كان واحد جزائري قطع من البحر. أوكي. أوكي. وصل لسبتة.
0: أوكي.
1: ردوه للمغرب.
0: يعني
1: هو من المغرب، ردوه.
0: رجعوا المغرب.
1: ملي رجعوا المغرب هو رفع دعوة.
0: رفع دعوة في إسبانيا ولا رفع دعوة في المغرب؟
1: لا، مهم، رفع دعوة على إسبانيا أنها رجعته.
0: أوكي.
1: يعني غالبا لا غيكون رفعها في إسبانيا، يعني مش في المغرب.
0: أكيد. أوكي.
1: يعني طريق محامي، ما عرفش طريقة.
0: أوكي.
1: مهم في الاخر ان الناض يعني تحكم
0: الحكم المحكمه،
1: حكم المحكمه بانه اصلا الا شي واحد جاء من البحر ما غاديش تردو، غادي تفتح ليه
0: مجال،
1: لا غتفتح ليه دوسي، يعني تفتح ليه
0: ملف
1: لكم. ملف، لا ماشي لو ملف بعدا باش تعرف واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق، يعني لجوء ولا ماشي لجوء. الا كان البلد
0: تدرس الحاله بتاعته،
1: تدرس الحاله ديالو.
0: أوكي. صافي،
1: هذا هو اللي كان،
0: هو ده القرار،
1: هذا هو القرار. اللي كان هو ان كاين فيسبوك في شمال افريقيا كامله، كاين جروبس فيسبوك، اظن تويتش، اظن المهم كاين جروبس ما نعرفوهمش حنايا دايرين فيهم، ولكن فيسبوك بزاف فيهم جروبس ديال الحراقه، يعني شغلهم الشاغل هم الحريق. شمال افريقيا كامله، مصر، تونس، الجزائر، المغرب،
0: ده اللي بيسموهم الذباب الالكتروني.
1: لا مش ذباب الالكتروني، هادو جروبس ديال الناس بغاو يحرقوا الناس، تيحرقوا الناس يعني في الجيت سكيز.
0: اوكي. they trigger problems. اوكي.
1: وبدا اصلا ولاو هادي شهر بداو كيصيفطوا هاد الخبر.
0: أوكي.
1: يعني تينشروه
0: بأسلوب مختلف،
1: بأسلوب مختلف، بأفكار مختلفة، بحال هذا بنتي قلتي تعطيو الجنسية.
0: صح،
1: هذا كان من الأخبار،
0: ده اللي انتشر على السوشيال ميديا للمغاربة.
1: يعني قاع الناس ولو كيفكروا، بدأ عندهم هذه الفكرة، بدأت الفكرة أنه بغاو يحرقوا هذا الناس من حتى اللي من جنوب الصحراء. أنا إلا شتي هدى، إحنا في المغرب دابا راه عندنا مشكل ديال أننا قرب من أوروبا، مشكل. أنا لما كنت ندور في مراكش ديما كنلقى ديال الناس ديال جنوب الصحراء في
0: مراكش،
1: يطلبوا باغي الفلوس هذا، يعني في المغرب.
0: أوكي.
1: وكل الهدف ديالهم مش المغرب، هم بغاو يمشوا أوروبا.
0: أوروبا صحيح.
1: بين ما يلقاو الفرصة يطلعوا. المهم في دوك الجروبس بدا.
0: أسامة، خلينا نبقى يعني صراحة شوية واقعيين مع، أو يعني نتكلم الرياليتي شوية. مش المغرب فقط، يعني شمال أفريقيا، يعني أنا قلت الأسبوع اللي فات، لو مصر فيها قطعة أرض قريبة من أوروبا نفس قرب سبتة. ماشي من من أسبانيا. ما كانش عدى 60,000 بس، كان عدى 60 مليون يا معلم.
1: هو ده. أنا شو نقول لك واحد الحاجة مع المصريين، يعني فاش كانت مصر في كاس افريقيا، كان في الجروب ديالها كانت لعبة في طنجة.
0: أيوة.
1: كانت مع لعبة مع السنغال في طنجة.
0: أوكي.
1: تنشوف المصريين
0: يعدوا،
1: لا ماشي يقل، كاين اللي ما كيهضرش على الماتش، تقول طنجة دي قريبة من أوروبا، من إسبانيا، يعني حتى الفكرة ديالهم احنا إلى جينا غنتفرجوا في الماتش ممكن
0: نطلع.
1: يعني
0: هنروح بعيد لي، ما هو أوارب تهريب الهجرة الغير شرعية من ليبيا لإيطاليا بيطلع فيها مين؟ معظمها أفارقة ومصريين. صح ولا مش صح؟ بس هو الغريب اللي حصل 60 ألف

0: لازم نطلع طنجة.
1: ولا إذا مشيت هذه المرة نعمل لك فيديو.
0: المرة الجاية لازم لا المرة الجاية لازم نطلع الشمال. صحيح.
1: باش تشوفي شحال قريبة فهمتي؟ يعني أنا كتقول لي بحال كتهضري على سان لوي مع بازل. أوكي. والناس دوك تيجيو. المشكل اللي كان اللي قلت لك في الأول هو أنه هذه قبل 31 هي فاش مشاو 60,000 قبل منها أسبوع دخلوا 1500
0: أوكي. أوكي. من
1: المغرب
0: أوكي.
1: وكانوا قلت من هذا هذا لما دخلوا وصلوا انتشرت في الجروبس أوكي. أوكي. وكان أغلبية منهم من الشمال حيث أصلا الناس الشمال تهدروا إسبانيا
0: أوكي.
1: ويشوفوا الأخبار إسبانيا وعائلاتهم في سبتة أوكي. يعني هما
0: قريبين للكالتشر بتاعت سبتة
1: الكالتشر وتلقى عندهم عائلات في سبتة يعني كيقول لي أجي
0: فتم استعبهم
1: أوكي أجي وإحنا توصل أرى جالس عندي
0: أوكي.
1: في البيت
0: ما سببوش مشكلة
1: ما بانش كتير ولكن انتشرت في
0: السوشيال ميديا
1: الفاق الثانية هي شنو هو الناس يعني ولو بان لهم أنه ممكن 1500 ما ردوهمش جات الفاق الثانية بأن سبتة محلولة
0: أوكي
1: أوكي
0: حددوا اليوم إزاي؟
1: سهل عيد العرش عيد العرش الملك داير حفلة عيد العرش البوليس في المغرب وكل شيء مركز مع عسى عيد العرش
0: صحيح
1: فهمتي؟ هي أسهل هي أحسن نهار وشافوا حتى الجو كي داير الجزر و بأن كان بيرفكت أن الناس حيث تلك المنطقة منين دازو كيكون فيها الماء طالع بيرفكت داكشي جا لهم إيديال أن حتى الماء كان راجع حيث كانوا الناس كاين الناس اللي دازو غير داروا على الصور
0: yes.
1: ما يحتاجوا قاع يمشيوا للبحر
0: أوكي
1: أوكي يعني كانت هذه أحسن فرصة باش يديروا واش البوليس المغاربة خلوهم بسهولة لأنهم شوفي
0: سامحني هنا أسامة يعني
1: ممكن.
0: بغض النظر قوة الحدود حرس الحدود المغربية أو الأسبانية اللي في سبتة أنت قدام طوفان من 60,000 هتوقف إزاي؟
1: حيت غادي يموتوا لك الناس غادي
0: 60 منهم ماتوا
1: لا ماشي لا 60 منهم ماتوا أنا قلت لك أنه 60,000 باش تجيك 60,000
0: yes.
1: شوفي ما نعاود لك 30 في الشهر بداو كيدخلوا يعني الفاك الثانية يعني نهار العيد
0: أوكي
1: okay. عيد العرش موراها ولات تنشرات في المغرب كامل اوكي يعني ولاو الناس بدات تجي الناس بدات تجي وكاينين الناس اللي دابا الهدف ديالهم كاين الناس اللي جايين بغاو يمشيو لاوروبا كاين اللي ما عندوش اوكي فقراء كاين اللي ماشي فقير بالنسبه ليه هو عنده خلونا سياراتهم وراحوا والله شوفي ناس قاريين راحوا فهمتي
0: حيت يعني ناس ما عندهمش مشاكل اقتصاديه
1: لا ما عندهمش مشاكل اقتصاديه
0: أوكي.
1: واحد بسيارته لما رجع ركب سيارته وجات عنده الصحفيه قال لها مشينا والله
0: طيب. زي ما قلت من شويه لازم نقف نطلع نسمع اغنيه في الاربع خمس اسابيع اللي فاتوا في مصوره انتاج فني فتح كعادة الصيف في مصر في وسط الـ الـ الـ الـ الألبومات اللي طلعت ومش عارفين نسمع كل حاجة دي إليسا نزلت بأغنية جميلة قوي اسمها لعبة الأيام هنطلع نسمع إليسا

0: رجعنا لكم 37 دقيقة من عربي اكس على راديو اكس، وتاني حلقة. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن سبتة واللي حصل فيها. للأسف كنت لوحدي في الاستوديو النهاردة، إيمانا مننا بحق الرد عايزين نسمع من حد مغربي. I'm just teasing أسامة actually.
1: No. شوفي أنا والله أنا سمعت.
0: It's actually fantastic to have you. You know that.
1: Thank you so much.
0: It's really very nice to have somebody. No, I mean if we're discussing why I'm talking English. If لو إحنا بنتكلم على موضوع مصري طبيعي إن أنت تسمع من مصري. لو بنتكلم على موضوع مغربي من الطبيعي إن أنت تتكلم أو تناقش الموضوع مع مغربي. فبصراحة أنا مبسوطة جدا لأن في حاجات كتيرة قوي أنت يعني قلتها كانت ضيعة أو مش موجودة في الأخبار اللي عندها مصداقية. يعني معظم الصفحات اللي أنت بتقراها مصداقيتها مصداقية سوشيال ميديا. ومصداقية سوشيال ميديا الزيرو. بس هنرجع لحاجة بقى، هل صحيح حصلت بعض المضايقات من أهالي سبتة الأصليين ضد الناس اللي عبروا في اليوم ده؟ هل حصل مطاردات للناس اللي كانوا عبرين؟ هل قاموا أهالي سبتة والمحلات بعدم بيع منتجات أو مية أو إلى ذلك؟ يعني لم يتم الترحيب بالمغاربة؟
1: لا شوفي لا لم يتم. عندك حق.
0: أوكي.
1: لأنه في يعني الأمم الأولى دخلوا 60,000.
0: أوكي.
1: هما حاولوا لما لقوا اتفاق مع المغرب بأنهم ممكن يرجعوا.
0: أوكي.
1: هما بغيوا يجوعوهم، فهمتي؟ الفكرة هي تجويع الناس باش يرجعوا.
0: أوكي.
1: يعني غادي يجلسوا نهار يومين ما يلقوا ما يأكلوا، غادي يجوعوا غادي يرجعوا.
0: يعني هما كانوا شغالين على كده.
1: لا هذا كانت يعني في سبتة الدولة قفلت كل شيء.
0: أوكي.
1: يعني قالوا الناس سدوا ما تحلوش هذا. باش انهم جوعوا. صحيح كانوا بزاف ماشي المغاربه، اسبان اكثر هما اللي
0: حصل منهم المضايقات
1: ولكن هادشي الدوله راه كانت باغاه، اسبانيا كانت باغاه باش يحاولوا يبينوا للناس بانكم جايين الجحيم ماشي جايين
0: مش جنه اوروبا. اوكي رجعوا المغرب احسن لكم.
1: وهادشي نيت الناس رجعوا، ولكن كان المغرب قال لهم اوكي غادي نرجعوا هاد الناس. أوكي. لانه القانون تيقول لا، حيت الى قانونيا ما عندهمش الحق يردوهم، لان على حساب القانون اللي خرج
0: ما يقدروش يرجعوهم.
1: يعني كانوا هادوك 60,000 كامله ممكن يرفعوا دعوه ويربحوها ويحلوا لهم حتى هما كل واحد ملف. أوكي. ولكن الناس كما قلت لك اغلبيه الناس جايين، شوفي والله كانوا اكثر يجين يكتشفوا. أوكي. يعني الناس ماشي فقراء. أوكي. يعني وكانوا بزاف حتى في السوشيال ميديا كانوا انفلونسر، استغلوا الفرصه باش يديروا الفيوز.
0: واحد من الناس اللي عدوا المغاربه قال تم استغلال الفقراء الانفلونسرز والبلوجرز بالبوستات اللي عملوها، ان هم شجعوا الناس ان هم يعدوا في اليوم ده، هم لعبوا بالفقراء واستغلوهم وهو راجع من سفر.
1: لا وهذا الشيء اللي كاين. شوفي كاين ناس مساكن فقراء اللي مشاو، وكاين ناس كاين اللي مشى بغير يشوف سبتة يدور ويرجع. حيت ممكن ديرها. انا كنت نمشي لسبتة من المغرب، كنت نمشي لملقا ونشد هذاك الفيري يعني ومن بعد ومن بعد نمشي من سبتة على رجليا للفنادق. يعني سهله تمشي وتروح. كاين ناس بغاو يدوروا، كاين الناس اللي عاد كاين الناس اللي بغاو. دابا المشكل في المغرب ماشي هو الفلوس، ماشي هو الماده، مشكل الناس اغلبيه يقول لك انا ما عايش. راه انت قلتي عداله اجتماعيه، صحه، هذا هو المشكل. يعني الواحد الا قدر يحسن الحياه ديالو
0: صحيح
1: اوكي
0: حق من حقوقه،
1: حق من حقوق ديالو. هذا الشيء ما تلقاش مثلا في المغرب واخا عنده الفلوس.
0: اوكي
1: يعني تيحاولوا يديروا، يعني ما عندهاش علاقه واش من ناحيه المعيشه. هو انا كنعرف ناس
0: في نقطتين مهمين اسامه. عشان نطلع نسمع كاريوكي.
1: أوكي.
0: كاريوكي بالمناسبه منزلين البوم شغالين عليه 4 سنين، ضرب نار. الالبوم 8 أغاني مستحيله. في في في في عدم وجود عدالة اجتماعية، في فقر، في عوز، في مشاكل في التعليم، في مشاكل في السكن، في فقراء مش في المغرب بس، في كل. أنا قلت من لبنان مرورا بسوريا، الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ده احنا مشتركين فيه. والدليل القوارب الهجرة الغير شرعية اللي بتطلع والناس اللي بتموت بنشوفها في البحر المتوسط، أوكي؟ ولكن في سبتة بالذات كانت حاجة سبيشيال، مش بس هجرة لحياة أفضل، ولكن في ناس كان معهم فلوس، أنت بتقول ناس عندهم فلل، ناس عندهم عربيات، عدوا عشان يروحوا يكتشفوا سبتة،
1: وده عدوا اكتشفوا معجبتهم، شرعوا وركبوا في عربياتهم ودار استجواب من العربية. والله
0: طيب هنطلع نسمع كاريوكي وأغنية اسمها وحدي، ونرجع نشوف موضوع طرش المؤامرات، يعني حصل مؤامرات كتير قوي، بس نسمع الأول كاريوكي ووحدي.

0: اوكي 47 دقيقه تقريبا، فاضل لنا حوالي 13 دقيقه من عرب اكس على راديو اكس. طرش المؤامرات يا معلم. حاجة بقى إيفانكا قال لك بس ده مخطط من ترامب علشان أسبانيا رفضت تخلي أمريكا تستعمل القواعد العسكرية بتاعتها أثناء ضرب إيران، فالمغرب تآمر مع
1: هدو أوروبا لقالوا هادشي.
0: لا لا والله
1: مهم أغلبية أوكي. أوروبا
0: بس يعني نظرية المؤامرة،
1: نظرية المؤامرة الجزائر حتى هي
0: الجزائر بالضبط. إيه طرش المؤامرات ده؟
1: شوفي انا مهم هو دابا باقي ما بانش يعني بالضبط اشنو المشكل منين جا.
0: اوكي
1: حنا هضرنا على القضيه ان الناس في السوشيال ميديا كانوا هادو، ولكن بحال دابا انا بالنسبه لي المغرب ولا ما كانش ليه ماشي ما كانتش حاجه مزيانه انه يخلي الناس في نهار عيد العرش
0: تعدي
1: والمالك كان نهار قبل هضر على الانجازات اللي داروا في المغرب وفي
0: مش
1: الشمال.
0: مناسب يعني شيء مش مناسب
1: نهائيا يعني هذه الفكره انا جاتني شويه ان الدوله عملتها في المغرب صعب. مهم كاين اللي تيقول بانه مؤامره امريكيه اسرائيليه اوكي على اسبانيا لانه
0: حكومه يسار وايطاليا حكومه يمين والاثنين واقعين في بعض وعمك ترامب طلع عليك شفتوا انا بحكميكم من ايه من المكسيكيين يعملوا زي المغاربه ما عملوا في الاسبانيين. الدنيا كانت زيطه
1: لان قال لك انت كما قلتي ترامب قال لهم نستعمل القواعد العسكريه ما خلاهمش اسرائيل ضد اسبانيا لان اسبانيا معترفه بفلسطين ومع الناس في غزه وهذا يعني قالوا هذه مؤامره اسرائيليه امريكيه مغربيه
0: فرح بنت العمده وكله هايس
1: صافي والمغرب مطبع مع اسرائيل وهذا
0: انتم على مطبعين صحيح
1: احنا أوكي. على مطبعين احنا يا
0: اوكي لكن الكلام ده كلام غير يعني غير صحيح بالمره. الموضوع بدا بمحكمه قرار المحكمه والموضوع
1: انا اظن هو هذا لان المغرب نبه ملكه القرار المحكمه المغرب نبه اسبانيا قال لهم هذا القرار راه خطير لانه احنا عندنا في المغرب اصلا خص الناس يجيو للمغرب ويشوفوا عدد الناس اللي جايين من افريقيا كاملها بغاو يحرقوا اوروبا من المغرب. يعني انا اخر مره جون كنت في طنجه ياك فاش عيطت لك درت لك الفيديو كنت في طنجة وشفت ناس
0: انت يعني اتصلت بيا فعلا من طنجة
1: اتصلت صح؟ من طنجة وكانوا لقيت عرب يعني لقيت توانسة لقيت مصريين فهذاك الكورنيش اللي كنت
0: يس.
1: كنت نقول واز ما جايين نسيت الفكرة بانه ديال الواحد بغي يمشي لاوروبا حيت انا كنعرف اغلبية ما كنلقاهم من جنوب الصحراء يعني سينيغال ومالي
0: anyway. الموضوع تحل ولا معظم الناس رجعت اللي راحوا
1: شوف المغرب المغاربة كلهم تقريبا رجعوا يعني بقاو شي وحدين ولكن غالبا غادي يرجعوا
0: اوكي
1: لان المغرب بلد امين غادي يردوهم. بقاو القاصرين لان القاصرين كانوا في اسبانيا يعني عندهم حق انهم يبقاو. دابا المغرب خدام على واحد القانون انه يرد دوك القاصرين لان بزاف القاصرين مشاو بلا خبر عائلاتهم والله راحوا كانوا في البحر هدا كانوا ناس في البحر سمعوا
0: كانوا بيسافروا في البحر
1: سمعوا
0: طالعين اسبانيا يلا على سبتة
1: فهمتي يعني تعرفي الناس باقين صغار 16 15 غادي يرجعوا يعني هذا
0: حيرجعوهم
1: ياك
0: اوكي
1: ولكن بقاو اللي ماشي مغاربه يعني عندهم واحد 5000
0: دول المشكله المغرب رافضه انها تستقبل
1: لا مش غتستقبلهم
0: اوكي
1: وهذوك غالبا مثلا نقول لك السودانيين يقدروا ياخذوا اللجوء لان كاين الحرب هذا غيبقاو شمال افريقيا اللي صعب غيشوفوا كي غيديروا لهم
0: جزائريه
1: كاينين توانسه كاينين مصريين حتى هما
0: اوكي
1: ليبيين ما سمعتش ولكن
0: طيب اوكي صديقتنا والعزيزة نادية أم زياد متابعانا على فيسبوك ولها ألف حمد لله على سلامتها انبسطت جدا إن هي قامت بالسلامة وهنهديها أغنية أنا سمعتها بالصدفة من يومين اسمها حبيت أسوان

0: رجعنا لكم هنختم قدامنا 4 دقايق بالظبط ونختم حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس. وشكرا أسامة على
1: حقرات. شكرا
0: وده. أكيد استفدنا من الانبوت بتاعتك عن ما حدث في سبتة.
1: شكرا بخليك. مهم تنتي تبارك الله
0: انت شفت الحلقة.
1: انا شفت الحلقة اليوم ديال الاسبوع اللي فات. هدرتي كان داك شي
0: يعني عملت الهومورك بتاعي انا يعني ثانك يو. لا بس كنت محتاجة الانبوت المغربي. أوكي. يعني ان انت اكيد تاني لما تناقش حادث او انسيدنت حصلت في مصر من الطبيعي ان المصريين بيتابعوا اللي بيحصل في مصر. بالتأكيد كل العالم كان متابع اللي حصل في سبتة, ولكن كنا محتاجين حد مغربي يرد علينا. شكرا لك. احتمال كبير قوي الاسبوع الجاي ما نطلعش لايف, واللي بعديه دينا مسافرة فهيتوقف اذا كنا هنطلع لايف ولا مش هنطلع لايف. بس اينما كنتم طيب الله اوقاتكم, ونشوفكم كمان اسبوعين. اغنيه دي ليك انت.
1: اوكي
0: قلتي.

0: ما كتب تصدقي في الحالة من غير واقي كاره البلاد وحكمها وقولوا علي
1: راديو إكس مسج نيني راديو إكس مي كونتراست.